يكو بي الاستاذ كولي كي موا كي بابا كي كي بابا كي كي بابا كي بالي كاتكا مسجد ماوي جيراني كبيسه بالي كي غوزيري استنت سانا با كامباني نا مينغي بوغالي مودوغو نا مكوبوا makana kigunzile pale merci beaucoup rafiki yangu musalimi sana bwana mak maker ananiambia vitu iko mototo sana matata sana imakana musalimi sana mama merina yuko pia visit kato pale muzachema kwa mama rajabu pale asan chuma pande ya mbawi kilulu kule merci Mbawi kule fasi ya Bakongo ndio tunatomboka sasa. Isa biro kwa moto Papa Felix Mangwata. Musalimi sana mama na yo.